خاي قراجورا قابلو خني خرزت قال سيدني بيتال قد يوخن خايا من على فما صايا 8 شانو غزت لا يوم ديتد ليفربول فيرفيلد وغرين فالي انا امانو اسرائيل مقران خرزت قال سيدني اديوم اربوشي باس يقومت اتشاسر 8 تريلفو استريو اشتا

مشمل خونده حزمت هم مهنیت ها بقالم هیا سرگون یو خنه هل بات شما خوب بطلبم پخلتا قد شبت تورا لنو علا خیگو پرسکالا هل بات تی خوا من بخد وکتر برقا و لقم هیلان دانا قد ما تخوى لخل الراديو ستيشن هنا كده تخوية بد غرزن بتاو هماش كل ما تقرص بوشيبا من صاد اشتا و هل صاد شوى برمشا ازغ مش بخام من زماريات المهني يعني من قم ازغل دي زمرتا انا اتلتين تتمنتا قرتا من ميقرا ابراهيم و برزوغ ريني قد اني و ينا هماش هيران قديا و قربة دانا بد امرخو خون خاشو لها باسو داني اوديلي ما تيتم بالا جو خرزت اديوم بت امرخلا ان پرسو بخات مودي لشوله و بهير لخم بخاري طيما رابا رزا نايا من تنا ايه زمرتها زمارا رمسن شنو قا ميقور تاريني قا ابراهيم مشموط القا سيدني بدان شلام شاري قا كلو خن شمانا مخبة اها زمرتها مهنيانتا و بريشايت قا برزوغي قا كل باتي أنتي لا لخي رمتا مني أديو هيور لا خي جبرس قالا ألتي تنتن متى من كل خن شمان مخبة وازغ مشمل ذي زمرتا مهني أنت.

Schmiede von der Hasmer haben mich nie enttäuscht, man habe mit Azig, am Berlin hat auch ein Hawa, Kadium Daha Ramsha, Mudir Braya Hawa. Idium, der Geschachinuta, Iwa, Tmanister, Juma Kulle Shimshana, Kudme, Hemshoshiba, der Geschachinuta, Street Law, Juma Pelgu Matrana, Pelgu Shimshana, Jumata Arposhiba, مخلاتها مطر باشا يوم تروتها درغ الشاخنة إسري وشوي قوم مطرة يوم الشبتة مدرى درغ الشاخنة ولا إجاسر ودرغ الشاخنة إشتي خمسة يوم تخوشي با درغ الشاخنة إلى إسري طلا ويوم كله شمشانة ويوم الشبتة هلبت مدرى درغ الشاخنة إسري وشوي خمسة قوم مطرة يوم تخشيبة خاريتها إلى درخ الشاهنة تمانصر وتماني قو أما مطرة أعزخ مشبخل داي زمرتها مهنيات وخطب بدرخ إطلان قراياته بدرخ من نوخن من بر مخبرياته إيتها

0: مشمويتون الاشر بتسلقس اهز مرتهل بعد بشتا مقروطها قا دنت ريبر سوبه ميقورتا ريني وقام يقرا ابراهيم كتبا يمتو ريخة جوبيتها بسيما ماسيتون قرب دان بيوخلا تلفون دن ناشي واني تاتي بخاتوتا قاتوخن اوديل عاشولا وبخاطيما رابا رابا ريزانايا اما الى التلفون ميقرا الفرد منصر بيشل دي خاودا جوشت هبوتا اتوريتا استراليتا ورادغزي قدانت مخبانت ازانت اوفرسيز ماسيتون تبقيتون بيه اهم بتيولا تلفون قاتوخن اتلا ترافل ايجن ميقرا الفرد منصر قابل خشينا الخرزة قال السيدني
1: رابشنا قديخ رابي داخل سبايلت
0: بس إمام يقرأ ألفريد همونة لهم مخبريات الشوت هبوتا وبقدون تلو لهاويتهم
1: يتلن تلاي بيرخد تلاي بويرخ خوشي بلي صاعد خمشة وبلجة تلن خاودو ترابا ننقيتلا شمت ميديسن during the Syrian Empire أي بتيولا أسيا ضيا دكتور دانيال سادة ويدل خشولة راب راب السودانة تساوي لنخا يوتيوب قتيل آون هزرو وخرطة لنخا همزمتا قد آون بت يولا قديا وإيتن قدوي وما خا سربرايز إيتن خا لوخا والبابت إلى تري متر جورا بت أيما بت مغزخلي فبطلاب من كل داني مغوبنات آتي شركي قدويوما ورطة إلى خراي الخيوما رابا رابا إن انقايا مهنيانا مليا من مرضوطة وإلخا سبورت قدوة دكتور قد إل امتنايا ويدا رابا ريسيرتشز ويدا القرابة شوتا بوياتي ويدا الكتاوة دكتور دانيال سادة إلخا امتنايا شريرة همونه وان وان كمت مغبلة امتو همنت انك ماي دانا داخل الداش ولا قد مية خامندي رابا رابا طيمانا قا امتا طريتا فبدها بطلابه من كل خا مغبانا قد آتي وشرق قد ويوما
0: رابا صباي ومن ديانا خينا موت لهم يقرا الفرد
1: من مديان خينا مد يخلون قدوي وما إيتن من ديان خينا أنا نقايق لأن خاتو ياخا قورا تخمشيش إن شرتست أس بي أس وخمشي تمنياش إن شرتست شوتا بطاطوريت استراليتا هم بتهاوي خارتا قو يرخد نوفمبر
0: خيلت على كتي خمزوما باسد شوتا بوتا ربا من برسوبة بتاين خخاقي باقورنا اللايبري كسلوخن أني ماني إيماني تمبتيخي شوتا بوتا
1: تختلى لايبراري من كل خوشيبة وخمشوشيبة من ساعت قطعة قدمتها هلصة شوى برامشة
0: هم بس قدامتنا مخوبة أنت بقري أي لايبراري بسماخة تنين وداور إيماني بتختها ما صيتون عطيتون خوشيبة أخت مضيلة ميقر ألفات من ساعت قطعة قدمتها وهلصة كما؟
1: هلصة شوى أصرت كل يوم طلوشيبة وخمشوشيبة
0: هم بس قدمك قدانت مخوبة تبقي بداها شو تابوتا قبس ماخد ننوي من صاد مخد مضيلة قطشة وهل شو برمشة بيت شو تابوتا بتي خلقة كلهم مخبا شمانة ميقرأ الفردسي مرابا قدانوخن وآها مخبرتا مهنية تتمقروالوخن
1: بسي مرابا قديوخ وهم شاعتن يوت بتيخة خرزة ديوخ قا شو تابوتا بكل مخبريات ديوخ طيب طيمونة ونأيد أن داناته وأن تخمنيات الديو وأخبخ قومتخ بسيمة رابة
0: أتلاني قارب يوخم بوشم شينا أهزم زمرتم مقرونة كل عودة شوتابوتا أو تريد أستراليا زمارة جون إيطاليا بوشم شينا
1: شينا لام
2: لا تشيلوا فراشة تازخ دول ركاني أخذي البخاء

بس تليفون بيقرطة بيقرطة ريني ين إبراهيم معصيتون قارئتون تليفون سيبر أربا سيبر إشتا سيبر شوا سيبر شوا لا أربا لا منشيتون تليفون 0406070734 كم يقرطة ريني وكم يقرط إبراهيم واني بتهير لخون بخاطمة رباري زنايا رب صفحي بسبارك ختم هبت هايلان ثيما خبريات أخينا خامن أمرت مرزاية طوانا وردخس وإديتري من مقسم شامشان إيش إسرائيل بطرس طرفا من تشعيتا قداها رمشاب أم بس أزغ مشمل دايز مرتب وخارتها بدايرخ من شامشان جيمس توما

0: مشمولخون دا هزمت مهنیان تا زمارا جونی طالیا و هزمت وقشماش جیمس خامن وندن فور ام سی اون هزران امانی الهاوا قدانتینا بگوارا و بایگوری ماسیتون قایتون قشماش جیمس امرا تلفون قاتخون ایل طیار گو ام سی یو تا شماش جیمس قبول خشان الخرزت قال سیدنی
1: يقرأ مانوال إسلام براغدي وخا كل شموع قدا يوم بريخة البت يوم أرقوشي با وبغدا ينتيون عمو خون إسلام خبا مغروخة كل شموع تينا مش مايا اليوم دا هرمشا وهو بسيم رابا خداها كوميرشل يا أدفرتايسي بدبان القالم ماري وارخلوخ بسيم هما شيء والسبور ديانة اللي قاربي يوخ عزيزة يقرأ مو
0: بسيم عزيزة
1: خاكم مغبريات كرية ببا ما دخلق شموع مخبة شمانة مرقالة ديوخ مرقالة سدني هل بدخشي بتي اللي بيتايا بوال اسر اطلاب داير خد 8 اب تلبو اسر اشتل مارن راز قربان قديشة بتاوي يترو مرعياتي ساط اطجا قيدام تقو امرة مرزايا وابزيقو مرعيدة مرقور يسهدا نصيحة هل بد مضوي وخبزه من بذكر زياته مكتوب قديشة خيخ تخيادة هيد بديارنا كتر شعوعة اتلن أهطوشة بتيلي بيتايا جو مرعيدة مرقل جسادة نصيحة وآني تينا جو قرباي بدت أمرة مرزا يومان تروشي با ويومان دروتا بديشان انجلس قعليمة وعليماتي وصاد اشتا أصرتا اتلن بديشان ديان بديشان ديما جو أمرة مرزا يا طوانا آهارو تتيلي بيتايا مقرامانو لأن بات سعتة تعليموتا خد شمت مانتو موبر سبتا إلا خاص سعتة تعليموتا اتلن جو أمرة بشتر شو تستا خمشاش إنه أقوله كي مريزي عودياته إني لروخنا إني شو تفاية بعلم علماتها هل بد كل يوم أنا تروشي بروتا ما ضوينا شيء تأيد كي أودي خمشتوتا خدان سبارتي كي هو يا نبود هذا ما ضوينا قد آهروتا إتلو خمشتوتا بالشكل شو بقول أوانة إيد البانيون كلهم بعد جيتون إلى بس ما خد ننوى قصة شو أصلتها بالشارية طيب عوارتها إنا خدينا بشت مضية إنا تبانيو $5 بخواشها خرمشة وهالبت من يعني التايبلز تينا ما تقول رقاتنا وإذن زمارة هم العازر وليون ألبرت بتمخل دامش توزا أنا بمخوبة شقلي فتقة إن هالبت تازي أدهر دو يوم مدروتة تيلا بيتايا إن ماسي تبقي بيها الدامة سيتا ديو جروب هالبت إتون آه شوعة إلى خارع بس مخوبة نازيتون آه روتا إلى قبل سماخت ننوى صار شوعة صارتا آه مشتوزا بالشارية أنا تينا شكيلة شمان قا ملبن unfortunately إلى فولي سولد أوت إن بس ليتن خلنا شكلت شمانة سب بس إلى قبطة هذا يا أختي عندك مخوبة أزيق نيوزيلند قا يخد خد خدسة أنا وبتخادخ مخوبة نازيت شمانة وهم مكتوبين ولا يوم خدوت إيتا كل يوم أنا تخشيبه يقرأ مانوال هاد بس يارا بطلنا تمتلف منه خون كي هو بتاخيه تعمو خون شوعتي اللي بيتها
0: بس يارا بقى هزمرتا قديو قا كل يوضربت أمرت مرزاي طوانا
1: هاو تو بسي ماري بارخلو
0: خوش مشينا

فاهمة جونو ولكن ما سيتم تبقيتم ب أوفيسة أمرة مزايا وشكلتهم تيكيتوهن يا موديلوهن داخي بت يعني بنت أرخى ما سيتم باريتنا وعزيتون داها أطرا خامن زمريات مهنيان زمارة تيقة ربا ربا تيقة شنت شوية براكتت اشتية وشوية زمارة جان دشتو وبزمارة لقدانتنا برية اتمديتت كركوك و يعني أهز متل بيت كركوك وخيانت كركوك وعينتنا شويقو كركوك هديقو استراليا لا زمارة جان دشتو بزمارة قد يوخن

خدمت مخبي مقروي زمرياتها كل نسبة إلى أن تطلقهم بردي ين طالبوتا ين خلولا ين أرختية من أوفرسيس ما سيتون قارتنا من هديو أسرة داخينة مشموط البرقادة سيدني.

يبدو أي زمرتا البتة أها جنريشن خاتا ليطي لإنانا مقوالي زمرتا قا كل دان بريت كركوك وخيه قوم ديتت كركوك بريشايت رابب من خرواتي تكركوك إنا ميقرا أميل غريب ميقرا عامر ورابب من دوست خرواتي بخيا بريت داهم ديتا قعطت أطرت عراق وبريشايت من ديتت كركوك مقوالي هزمتا الإقارة كلوخن شمال خبخت مضيلا قد يوخن هلبت خرزة خينتين بتاية هدي مبرخة من صد شوى وهل تمانية لا أزيتون رخة هربيشيتون بتيوخة آهر ديو خرزة قالت أور آشور هل بريشانا سوريا يعني بريشان سوريت بتشارة من صد شوى وهل تمانية هلبت قادانت اتلون الفيسبوك ما سيتون خزيتون الشكلة والقالة وغدانت إنك تيوي قبتواتي ينقو أطمابيلي ماسيتون متيتون الـ 89.3 FM بتشميتون لها وإتن خاب قو موبل فون ماسيتون مصليتون لتشودين وبشميتون لان انتيتون قو بازاري ينخدوكتا بليتا بجواجة باقلا اكسرسايز وادا ماسيتون شميتون أن خرزة بليشان سورد وقدمة منصات شو خمشة عصرتا وهل شو برمشة مدرت لان خاخر زخينا بليشان سورد برقال مردنا تورايا ومخبانو خن يوسف السرقس يوم الشبتة لمن شي مخلطة خوشي با مدرت لان خرزة منصد شوى هل شو برمشة مدرة ومخبانو خن شماشة ديفيد جورجس قالت نو هدرا من شوى وهل شو برمشة انينا خرزة اربع خرزة لخا قوتو جيلف بليشان سوراي بشميتونون كلمة مخت مضيلة قالوخن كلمة أربوشي بمنشتل شوى وقال برو أور آشور من شوى التمانية قدمة خمشوشي بمن خمشة هل شوى مدرة قالت مردنا تورايا وردغ زي خوشي بقالت نو هدرا وما خبانوخن شماشا ديفيد جوركس

0: خيز مثل ما قلنا قام يقرأ إبراهيم هل بات كدي المخلوبة متوري خيقو باتواتي رابا بصدري خو رابا ماشينة قورة سورة ماسيتون قاريتون قام يقرأ إبراهيم التل مليان تلفون سيبر أربا سيبر إشتا سيبر شوى سيبر شوى لا أربا ينقى برزوغيم يقرأ ريني هر الداها تلفون قدانت مخلوبة متي ريخ خيقو باتواتي ريخ رابا باسيمة هل بات مخلوبة مضيدة قال لهم ماشينة قورة سورة وبخطيمة رابا رابا ريزانايا هل بات أمن إلى التلفون مشمشانة بابيل مشمشانة إيس إسرائيل بطرس الهاو خزق إديو باسط مودي بتهمزم لن شما شارم شغن طاوة
1: رابا بشينا كري قارة
0: موتن هدرة إديوم دا هرمشا
1: بتهمزم خب كريوتا بطروت الدعوة
0: بقدم
1: قامودي كي قارق لأهر وطروت الدعوة قبتها قديش يهد إيد القنطقسطي شو در مارا إيشم شيخة روخة قدشة داميتت للشانة نورة على كل تلميذة وشليخة جميوة جو أوانا بسبارة هاو قولة يويوة قاتي كتمري قاتي من بر إسرائيل مانا بتشدر قاتوخن بارقليتا هانا دي روخة قدشة شريرة بتقبليتن خيلة من روما آها روخة قدشة بتمضيلوخن متخروخن كل من دي كليخي ون ميري ون قاتوخن تنطريتن بتأوديتن عجبوياتي قوري كل من أمرانيتا يعني كل الدنيا باها يوم طروطة بالساقة وشمع كيفة ويخنن تري من تلميذ دمارا من أوضة للأمرة الدانة سلوطة عصرتة الدانة سلوطة قطشة قيدمتة خناشة سقط من كيسة يمة شقيلوا الناشة يعني اتوالوا عادت متويوالة قم ترقت هيكلة ينترقت أمرة بياشي وقرية شبيرة هاويو بطلابة إروانا من داني ناشط أوريوة جو أمرا أهسقت شولك كتغزيل شمعن كيبر يخنن بيوارا جو أمرا طلب لمني يويلي إروانا يعني حيرتا جو شقل بي شمعن كيبر يخنن مرن اللي خربيا أو خربيا كتهيوي ورشقال مندي مني مرن اللي شمون كيبا داوة وسيمة لتلي إنا مندت إتلي بدياون قلو شمت مارن إيشم شيخة نصرايا قوم اقدر ودوقلت إيدت يمينة مقملة هرقاي الساعة طويل أقلاتو إقبو شوريل بشوارة بغدارة ور أميقو أمرا كتخدية وشابوخ الآلحة زيلا اللي كل طايبة كتبغدارة شابوخ الآلحة بشرملية أجابة بدمندي طويلة أكتو تلقو بريكسس بيت قبالين جنبل جلقت خاها الأسرة آئيوة عوني شنقة وأجيبو تقامي تدويدار تلميذ مارا بنبرقو بلن روخة قدشة أو هذا يور طيمة جورة قدها أجيبوتها طويلة متقرار بزودة من طيمة الدعوة كتآها بسيمو طويلة أو دها ناشا سقط ليه ومن كيسة يمة قبدها قريار أو هذا آها روتا روت الدعوة كلا بطلابة وخطايوتا من مريا آلحة ومارا إشم شيخة آه بس يموت دويلة أو داها ناشا سقط تهويا كل ناشا مرية كرهانة بريشة قبل آه بس يموتا تيمانوتا قدشتا وهاوي خلية جو خيه وآوهاتا مريز لغ دا صلوتا فرشتاقا داها يوما قدشة مريا بارك أخر هاوي تنرابي بسيمة أم خبا إقارا شمشان إيسا صار بطرس
0: شماشا بسيمة رابا
1: تقرأ إقارة قشمت مريا على مارن شمشيها آمين
0: بشمشينا
1: رابا شمشينا

فقط اطلب من مري رندا يعقوب ينا رندا يعقوب رشريشي باختي غمت خرابي خطفنا هزمة قاتو قامت بمقرونة هزمة قبر زوجي خيرونا وقا كله خن شمان وخبة زمرت مهني أنت وكنت خطا بختو خابق لو وهزمرت السلو مهني أنت بوش مشينا

لبت مخيله لا خاضت منه فرطه بتشامط جامو جو جام ينزلي من لبها كرتلانا من خد أكله بجراشه جو ياما من خد أكله بجراشه جو ياما.